لاش انتي بين وريتش كوش بالتشوب اللي قلتو تقيد قال انتي بيشو تسيفتو كتناب بيت سان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيلتو كتنيكو چونتا ما بينا قيخ چونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا توقفوني توخ چوكلالا چونتا قطاب توخياخ تونها عمبي لما تسخونا تقي ما تسلباخ توخي يول قوني اشكيوي بيتس توخا كوش بالتشوب اللي قلتو تقيق خالو ابوخون عمبي توقشي اخلال اوتا سخ اجلان ارش كخشخالي بيت شوش اتلي اوقيل اتلي صلاح بيل اتلي بيس بخيل نقطيج كم باختوك شوكلال نقوش اتاقوك اني يقيل ماخ توخ تبي تاتباخ كوال باخ شيخ بخشان اكشيك تخو تبان الكونيكيو تكيك يقيلي اشتبان الاخلالي

ولوكو قنانت قملت أخا ناك بقيخ تشخون تاتات توك خقواش بين الزاتقونا تشخون تاتات توك خقشيق إخشينا تشخون تاتات توك خسمالقويق إخن زاتقونا إشخون شخون كدس كانس خقشمان تات أيها وچيك توز خجور إشخقوم ملاقيق من تات تميق دينا نتو خقلو الخيل تات أتخن شخقان نتيا.